سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

مستمعين الكرام إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
0: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-777.

0: الخيارات مليان وانت قدك داري، واني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة او ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، اجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، واكثرها بنظام الانفرتر الموفر.
0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لانها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الاكيدة.
0: يعني اقدر اجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لانه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وافران وشاشات وكاويات وعصارات، غير انه معاهم سخانات كهربائيه وشمسيه وحتى منظومات طاقه شمسيه متكامله.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحه فرحتين.
1: ماس، جوده تثقين بها وخيارات اكثر لحياه اسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: بعدن إلى لاحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
6: أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب.

0: Wait. Yes.
1: 12. اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماماً، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى. لا تفوت الفرصة لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
2: عزيزي السائق، من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها.
3: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائما أن القيادة الآمنة ليست خيارا بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك.
3: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
3: انتشارك مضمون.
2: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك، ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عزيزي السائق،
7: عزيزي السائق،
4: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
7: فلا يمكن تعويضها.
8: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
7: والمسؤولية.
4: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائما أن القيادة الآمنة ليست خيارا بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك.
8: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88 فاصلة 9. عندي ما دخل في البال. عادل زائف.

0: 88 فاصلة 9
1: يا حبيبي
0: عاد لي يا اف ام لون جديد

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: زبادي نانا.
7: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر. تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
7: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
7: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
7: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
7: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
7: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
9: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
10: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
11: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
13: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: كانت
1: عدنية اف ام تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي.
2: يبقى لازم يتجوزك وتسافري مع باريس. يا بختك يا بنت يا نعسة.
3: يا اختي تنيلي بختي، ايه ونيلت ايه؟ هو اني شايفاه ولا طايلاه ولا عارفة اقعد معه حتى؟
2: طب ما هو سامح في مصر ومش عارفة اشوفه.
3: يا بنتي عشان سامح مشغول، وبعدين هو مش متحدد بوقت عشان يتجوزك، لكن

0: أحمد متحدد معايا أنا بوقت.
1: يبقى لازم يجيلك بسرعة، يا إما تروحي له اسكندرية.
0: لا لا لا لا لا يا أختي، لا مانيش رايح، هو اللي لازم يجي. لا أيوه هو اللي لازم يجي.
2: والله يا نعسة هجيلك، ده أنا لو هركب جمل واجيلك كفر البطيخ هعمل كده.
0: والنبي ده أنت اللي عايش في مية البطيخ. كفر وهب، كفر وهب يا أحمد،
2: كفر وهب، كفر حمادة، أي هاجيلك.
0: أحمد أبوي عايز يجوزني لبدير، أنا هعمل إيه دلوقت؟
2: كده يبقى لازم أطخ أبوكي وأطخ بدير وأطخك أنت كمان.
3: أنا ما كنتش أعرف إنك شاطرة كده في تصميم الملابس.
4: إيه رأيك بقى في بروفة الفساتين يا أنا؟
3: جميل قوي، أنت كده خلاص على التنفيذ.
4: وصحبتي مريم بصراحة عاملة مجهود معايا كبير جدا.
3: برافو عليكي، برافو عليكي مريم، أنت إنسانة جميلة وتستاهلي كل خير.
5: ربنا يخليكي ليا يا شاهينة زهينة.
3: فستان فرحك هيكون هدية مني ليكي.
5: إيه ده بجد؟
3: أنت خلاص دخلتي قلبي من جوه.
4: أيوة يا ستي بقى، خلاص دخلتي قصر السلام لك من أوسع أبوابه. أن شاهيناز مش سهل إن هي تحب حد.
5: المهم أحمد زهدي أدخل جوه قلبه يا هينار.

0: الموكب الاحتفال هيبقى فيه دوفي بنتين، الطفلة عيسل والطفلة ياسمينة.
1: والأطفال موجودين هم يا مسيو توماس.
0: مستعدين يا بنات لبروفا؟
2: مستعدين مسيو.
0: بالفساتين الحلوة دي اللي انتوا لابسينها، هتمسكوا ايد العروسة الأميرة وتمشوا بيها لغاية ما تسلموها للأمير أحمد زهدي.
1: مسيو توماس، انت مش كنت قلتلي ان انا اللي هسلم العروسة لأخويا أحمد؟
0: صح سفا، بس في تعديل بسيط. انت هتاخدي العروسة وتمشي بيها وتسلميها لأيسل وياسمينة، وهم اللي هيسلموها للعريس.
1: تمام، مفيش مشكلة، المهم أظهر قدام العالم كله.
0: أيسل وياسمينة في دور تاني هيقوموا بيه.
2: إيه هو الدور ده؟
3: يعني هنعمل إيه بالظبط؟
0: لما نوصل باري هتاخدوا العروسة من الأفيون الطيارة، ويرحبوا بيها بالفرنسي والعربي ويوصلوها للعربية.
2: بس أنا ما أعرفش فرنساوي،
3: وأنا ما بعرفش غير إنجليزي وشوية ألماني.
1: ما تقلقوش يا بنات، دي كلمات بسيطة وأنا هدربكو عليها.
0: دلوقتي الأميرة هينار كأنها هي العروسة. ها، وروني بقى إزاي هتمسكوا إيديها من اليمين والشمال وتمشوا مارشي.
2: سهلة جدا،
3: بس لازم نعرف مين فينا ناحية اليمين ومين فينا ناحية الشمال.
0: برافو برافو، تفاصيل مهمة يا بنات عشان ما يحصلش لخبطة. أيسل ناحية الشمال وياسمينة ناحية اليمين. يلا بينا نعمل بروفا. أونيفا.
3: يلا بينا.
2: يلا بينا.

0: مش فاهمك ولد احمد، انت عايز تسيب كل ده وترجع للقاهره؟
1: يومين بس يا انا، يومين بس، هخلص شغل وهرجع على المنتزه على طول.
0: صعب صعب يا احمد صعب.
2: سيبيه يا انا، الاحتفال اتاجل اسبوع كمان واحمد هيرجع القاهره ويجي على طول.
0: خلاص خلاص يا هنار، بس يومين بس، فاهم يا ولد؟
1: حبيبتي يا انا، مش عارف من غيرك كنت عملت ايه.
0: كنت خرجت من الاسره العلويه وتتحرم من ميراث.

0: أنا جيت
1: أحمد زهدي.
2: زهدي أحمد،
1: الحمد لله بالسلامة.
2: إيه المفاجأة دي يا أحمد يا زهدي؟
1: مش كنت يا ولا تقول لنا نستناك في المطار؟
3: مطار إيه؟ هو أنا راجع من أمريكا؟
2: ها جبت لنا إيه بقى معاك من اسكندرية؟ ولا جاي إيدك فاضية؟
3: مش كفاية أنا جيت.
1: إيه يا بخيل؟
3: يا باكي يا باكي يا حبيبتي، ده أنتي عايشة على قفايا. العربية تحت مليانة مشبك وهريسة والمدلعة، ده أنا مروح عليكي جامد.
2: هي حلو أنت يا حلو، هبعت الواد يجيب الحاجة من العربية. إيدك على المفتاح بسرعة.
3: خدي. إيه كاظم الساهر عامل إيه؟ هو في حد ما بيحبش كاظم الساهر؟ كلك على بعضك حلو
1: يا عم. اسمه كاظم الجرحي، هتغلط مرة قدامه وأنا ماليش دعوة، وهو ما بيحبش كاظم الساهر.
3: المهم هدخله دلوقتي، ولو حصل أي حاجة يا عصابة هبقى بعتلكوا رسالة تيجوا تنقذوني وتقولولي
4: اشتغل في شركة محترمة يا أستاذ أحمد، وأجازتك خلصت يا باشمهندس.
3: كل اللي حضرتك هتقوله عندك حق فيه، بس موضوع اللوحة الأثرية ده ما كانش بإيدي.
4: على فكرة أنا سمعت عن الحدث ده، ويمكن ده اللي خلاني ما استغناش عنك وارفدك.
3: ربنا يخليك يا أستاذ كاظم.
4: الحدث ده مهم جدا وهيعمل سياحة كويسة قوي لبلدنا.
3: بس والله يا أستاذ كاظم مسؤولية، أي حد بيمثل بلده وخصوصا مصر بيبقى مهموم، لأنه بيمثل نفسه وبيمثل بلده، ده غير الأسرة العلوية، أسرة محمد علي باشا اللي أنا بنتملها.
4: عموما خلص شغلك في أسرع وقت وسلم شغلك لباكنام لغاية لما تخلص. بقولك إيه يا باشمهندس أحمد، ابقى شوفني في حاجة جوه الحدث ده، ده حدث مهم قوي.
3: من عناية، لو الشركة المنظمة موافقة يبقى ده شرف كبير لينا يا أستاذ كاظم.
4: ربنا يوفقك يا باش مهندس، وتشرفنا وتشرف مصر.
3: ربنا يخلي حضرتك. أنا كنت جايب لك شوية حلويات من اسكندرية.
4: لا لا لا مرسي، أنا عندي السكر.
3: ما ده كويس. ربنا يعافيك يا فندم، ربنا يعافيك. طب تسمح لي أهديك الفلاشة دي؟
4: إيه الفلاشة دي؟
3: دي فيها أغاني كاظم الساهر.
4: لا لا لا لا لا لا، أنت فاهم غلط خالص. أنا مانع كاظم الساهر وأغانيه عشان مراتي بتحبه.
3: خلاص هجمع لحضرتك أغاني هيفا ونانسي عجرم.
4: إذا كان كده أنا موافق جدا.
3: والدنيا حلوة وأحلى
2: باكينام، ولو ما روحناش معاك باريس يا أحمد يا زهدي هنخطفك.
3: والله عصابة وتعملوها. هحاول هحاول أقول لميسيو توماس تكونوا مع البنات اللي موجودين في الموكب.
1: وليه ما بقاش أنا بقى عروستك وأميرة العالم كله، وأكون أنا الأميرة باكينام؟
2: لا يا حبيبتي، أنا جمانة أبقى الأميرة وأجمل الجميلات، وأنقل معاك اللوحة الأثرية لمتحف اللوفر.
3: فكرة برضو. أنا هسيبكوا بقى تحلموا كده، علشان أنا عندي مشوار مهم لازم أعمله. سلام
2: أحمد. يا أحمد.

0: ده؟ أنا مش مصدق، أنا أكيد بحلم.
1: لا مش حلم، ده حقيقة. أنت الحقيقة الوحيدة في حياتي يا نعسة.
0: وحشتني، وحشتني قوي يا أحمد. أنت عرفت إزاي أني هنا؟
1: اتصلت بسامح، وسامح اتصل ببهانة، وبهانة قالت لنا أن أنت هنا في الغيط.
0: إيه إيه إيه اللفة دي؟ بس عارف، أنا حاسة أني طايرة من الفرح. أما حتة مفاجأة.
1: وأنا كمان يا نعسة، من يوم ما شفتك وأنا متفاجئ، مش قادرة استغنى عن عيونك وجمالك.
0: يا سلام يا أخوي، يعني لو كنت وحش ها كنت هتعمل إيه يا سي أحمد؟
1: مش موضوع جمال ووحاشة، لا أنت حالة، حالة حلوة وكلك على بعضك حلو. آه لا لا بلاش، أحسن كاظم الجرح يزعل.
0: جرح مين وكاظم مين دلوقتي؟ أنت عارف أنا نفسي في إيه؟
1: عيب.
0: طب وإنت عرفت إزاي بقى؟
1: أصل أنا كمان نفسي أخدك في حضني، لكن إن شاء الله قريب قوي، قريب قوي هنتجوز.
0: يا أختي يا أختي عليا وعلى سنيني، خبيني خبيني بسرعة يا أحمد، خبيني.
1: هو كل شوية تخضيني وتقولي لي خبيني، أخبيكي من مين؟
2: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
7: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
6: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
7: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
6: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
7: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
6: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
7: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
6: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
9: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
10: يلا يا حبابي على طول.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

من آلاف السنين بدأ الإنسان ينظر للسماء، طرح على نفسه الكثير من الأسئلة وحاول الوصول للإجابات. فضوله وسعيه لكشف المجهول خلاه يدور على أصل الأشياء، وتوقف عند سؤال مهم: ما هو أصل الكون وشو دورنا فيه؟

قصة الكون تمتد على مدى 13.8 مليار سنة، ولكن البشرية ما كانت تعرف هذه القصة إلا من فترة وجيزة من بعد ما راقبوا الكون. وفي البداية وضعوا سلسلة من الأساطير والخرافات، ولكن بعدها إجا دور العلم ليروي لنا قصة نشوء الكون. قبل 13.8 مليار سنة صار الانفجار العظيم من ذرة بدائية تحتوي على جميع المادة والطاقة. وفي اللحظات الأولى من الانفجار ارتفعت درجات الحرارة لعدة تريليونات، وتشكلت أجزاء الذرات، ومن هذه الأجزاء تشكلت ذرات الهيدروجين والهيليوم اللي شكلوا الغبار الكوني اللي هو السديم، ومنه نشأت المجرات والنجوم والكواكب اللي ليومنا هذا ما زالوا يتكونون. استمرت محاولة الإنسان لمعرفة المزيد عن الكون، ومن بينها محاولة العالم الشهير أدوين هابل اللي توصل في النصف الأول من القرن العشرين لفكرة توسع الكون، وأكد أن المجرات والنجوم من لحظة الانفجار العظيم ليومنا هذا تبتعد عن بعضها البعض. بسبب وسع الكون نحن ما نقدر نشوفه كله، لأن الضوء اللي جاي من المجرات والنجوم البعيدة يلزم لها وقت أن تعبر الفضاء وتوصل لنا. مثلا هناك على الأقل 100 مليار مجرة في الكون، كم تتوقعون نقدر نشوفهم بالعين المجردة؟ خمس مجرات نقدر نشوفهم بالعين المجردة. تخيلوا من أصل مئات المليارات من المجرات في الكون. ولكن السؤال اللي يطرح نفسه هو كيف تتكون هذه المجرات؟

يوم تشكل السديم تجمع على بعضها البعض بسبب الجاذبية، وصار فيه اندماج نووي بين ذرات الهيدروجين والهيليوم الموجود فيه، وهذا الاندماج شكل نجم وبعدها مجموعة نجوم، وهذه النجوم تجمعت مع بعضها البعض ضمن مجموعات تسمى المجرات.

0: في الفضاء. هذا مركز مجرتنا، مجرة درب التبانة اللي تكلم عنها القدماء في قصصهم وأساطيرهم، ولكن لمجرتنا اسم ثاني وهو الطريق اللبني أو بالإنجليزي الميلكي وي. ولكن ليش تم تسمية مجرتنا بهذه الأسماء؟
1: من قديم الزمان تمكن أهل الأرض من رؤية هذه المجرة ونجومها في الليالي الصافية. هذه النجوم تظهر وكأنها متلاصقة رغم بعد المسافة بينها، فتظهر بلون أبيض شكله مثل اللبن المتناثر، ولهذا السبب تم تسميتها بالطريق اللبني. أما عن اسم درب التبانة جاء من تشبيه عربي، يوم شافوا العرب أن التبن اللي كانت تحمل مواشيهم يوم كان يتساقط يظهر أثره على الأرض مثل أذرع المجرة. لكن ما قدر حد يعرف هذه المجموعة من النجوم ومواصفاتها قبل ما يصنع غاليليو غاليلي تلسكوبه الأول، ويكتشف أنها تتألف من عدد هائل من النجوم المنفصلة. مجرتنا اللي نقدر نشوفها في الليالي الصافية في ركن من أركان الكون، وعلى أطرافها نجم متوسط اللمعان وهو شمسنا، اللي تشد بجاذبيتها كواكب وكويكبات ومذنبات مجموعتنا الشمسية، وفيها يقع كوكبنا موطننا الكوني اللي نشأنا على سطحه.
0: حتى أوائل القرن العشرين كان الفلكيين يعتقدون أن مجرة درب التبانة هي الكون، ومع أن تلسكوباتهم شافت بقع ضبابية صغيرة متناثرة في السماء أطلقوا عليها اسم سحابة أو سديم، واعتقدوا أن هذه السدم كلها كانت جزء من مجرتنا. لكن يوم درسها العالم أدوين هابل وجد أنها تتألف من نجوم تجمعت مع بعضها البعض بسبب الجاذبية، يعني هذه السدم كانت مجرات خارج مجرتنا. ويوم قاس هابل سرعة المجرات في سنة 1929 لاحظ أن المجرات اللي أبعد عنه تصير بسرعة أكبر، وهذا كان عكس الاعتقاد اللي كان منتشر في هذاك اليوم، وهذا تم تسميته بقانون هابل. التلسكوبات ساعدت هابل أنه يوصل لنتائجه، ولكن تعرفون أن هناك شخص وصل لنفس الحقيقة قبل هابل وقبل وجود التلسكوبات؟ وعشان نعرف هذا الشخص خلونا نرجع للقرن العاشر، وتحديدا سنة 964 ميلادي.
1: في سنة 964 كان العالم عبد الرحمن الصوفي المعروف بدقته في رصد النجوم يراقب السماء من مرصده في بغداد. لاحظ وجود شكل غريب في السماء أطلق عليه اسم لطخة سحابية، وكتب عن هذه السحابة في كتابه الكواكب الثابتة. وبعدها من الموقع والوصف تبين لنا أن ما رصده الصوفي كان مجرة أندروميدا. وأيضا قدر يرصد سحابة مجلان الكبرى والصغرى. الصوفي رصد النجوم وعدها وحدد أبعادها في السماء، ولاحظ نجوم جديدة. ثم رسم خريطة للسماء حسب فيها مواضع النجوم وحجامها ودرجة لمعان كل نجم، ووضع فهرس للنجوم لتصحيح أخطاء من سبقه. عمل هذا الفلك العظيم ما يقتصر على تعيين كثير من النجوم، بل صحح العديد من ملاحظات بطليموس اللي أخطأ فيها عن مواقع النجوم.
0: يعني الكون يحتوي على مجرات كثيرة، ومجرتنا ما هي إلا جزء صغير من الكون الواسع. وبالرغم من أن مجرتنا متوسطة الحجم، تعرفون كم بياخذ لنا بس عشان نقطع مجرتنا؟
1: إذا المركبة الفضائية تسير بسرعة الضوء يعني أكثر من مليار كيلومتر في الساعة، بتحتاج إلى 100,000 سنة لتسافر من طرف المجرة إلى طرفها الآخر. تصوروا 100,000 سنة ونحن نتكلم لحد الآن عن مجرة واحدة في الكون فيها عدد هائل من النجوم يتراوح عددها بين 100 إلى 400 مليار نجم. يوم تسمعون هذا الرقم تشعرون بأن مجراتنا كبيرة، لكن يوم ننظر للكون الواسع اللي ما نعرف بالضبط عدد مجراته نقدر نتخيل حجمها الصغير في الكون.
0: هذا بالنسبة للمجرة اللي مجموعتنا الشمسية جزء صغير منها، والأرض كوكب من بين كواكب هذه المجموعة. ويمكن عشان نعرف حجمنا في هذا الكون لازم نطلع خارج كوكبنا وننظر إليه من بعيد.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: الأم من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك.
3: سبب شفاؤك.
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174. عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: عزيزي السائق،
3: عزيزي السائق،
2: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
3: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
3: والمسؤولية.
2: معاً.
3: معاً.
2: نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك.
3: ومجتمعك.
0: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.
3: رعاية الأطفال.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
3: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: Sonne.
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي. تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عدنية FM تقدم البرنامج الديني أحاديث في العقيدة والسلوك مع الدكتور أبو زيد مكي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامج حديث في العقيدة والسلوك، وعنوان حلقتنا لهذه الليلة إدارة المال في الإسلام. أخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. يقول سلمة بن الأكوع: فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ قال صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. المعنى الإجمالي لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما في حجة الوداع أمر كل من ضحى ألا يبقى في بيته في بعد اليوم الثالث، يعني إذا انتهى غروب اليوم الثالث عشر لا يبقى في بيتك لحم من الأضاحي، توزع تلك الأضاحي على الناس ولا تدخر بعد اليوم الثالث عشر، لا تدخر منه شيء من تلك اللحوم شيء. فلما جاء العام المقبل الثاني السنة الثانية قالوا: يا رسول الله، نفعل. انظروا إلى اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظوه عاما كاملا. فلما جاء العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم كيف يديروا أموالهم، فقال: كلوا وأطعموا وادخروا. لكن يعني يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما منعهم من الادخار في ذلك العام لأنه كان في الناس جهد، في مجاعة وفقر، فأراد أن تكون هناك إعانة من لحوم الأضاحي لإزالة هذا الفقر وهذا الجوع الذي أصاب الناس في ذلك العام. أيها الأحبة، قبل أن نتحدث عن إدارة المال في الإسلام أريد أن أبين كيف يجمع الإسلام بين الدنيا والآخرة. الدنيا والآخرة في دين الإسلام طريق واحد، يبتدئ بالدنيا وينتهي بالآخرة.

فالإسلام يأمر المسلم بأن يكتسب وأن يكون لديه مال يضحي منه، وأن هذا لا يعارض اهتمامه بالآخرة، بل الذي يفهم الآخرة الفهم الصحيح ويؤمن باليوم الآخر الفهم الصحيح فإنه يعمر هذه الدنيا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، بمقدار ما تعمل في هذه الدنيا من جهد ومن اكتساب ومن يعني امتلاك للمال من أجل أن تتقوى به على طاعة الله سبحانه وتعالى. كل ما تعمله في هذه الدنيا من أنشطة وهي ساعة وهي عشية وهي ضحوة، إيمانك باليوم الآخر يجعلك أكثر نشاطا وأكثر همة. والذي يقول أن الدين لا يخدر الشعوب، لا، الدين بالفهم الصحيح، دين الإسلام فهمه بالفهم الصحيح يجعلك أكثر نشاطا، لأنك تعلم أن ما عندك غير ساعة، ما عندك غير عشية، ما عندك غير ضحوة، وستنتقل لليوم الآخر وستجد الجزاء على ما قمت به في هذه الساعة، فما عندك وقت، لذلك تكون أكثر نشاطا. ومن الأنشطة التي يقوم بها الإنسان يعمل في هذه الدنيا ويكد ويكدح ويكتسب المال ويصبح عنده مال ويخرج منه الأضاحي ويساعد الناس وهكذا. لذلك ديننا الإسلامي يجمع بين الدنيا والآخرة، ويجمع بين أن يكون الإنسان متقيا لله وأن يكون الإنسان مكتسب للمال، يجمع بين اهتمام الإنسان بروحه وإيمانه وصلاته، وبين اهتمامه ببدنه وأكله وشربه وحركته واكتسابه للمال وهكذا. يجمع الإسلام بين النجاح الفردي، أن تنجح فردا وأن يكون لديك مال وأن تصلح ويكون أثر ذلك على مجتمعك، تساعد الفقراء والمحتاجين، وإذا أصاب المسلمين مجاعة ونحو ذلك فإنك تقف معهم وتساعدهم. هذا ديننا الإسلامي. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعجب الأشياء، هذا الآن وصلها الغرب بعد دراسات لكثير ممن أصبح عندهم مال وأصبح أثرياء، درسوا ذلك فوجدوهم يفعلون هذه الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها من قبل، أن هذا دخلك الذي عندك مكتسباتك هذه أنك تعمل فيها ثلاثة أشياء. القسم الأول استهلاك، كله كله، يعني هذا الجزء الذي يستهلكه الإنسان. إذا كنا نتحدث عن راتب الشهري الآن، جزء من راتبك الشهري يذهب في الاستهلاك، تستهلكه في الأكل والشرب والكهرباء والماء والإيجار إذا كان الإنسان مستأجر وإصلاح، جزء منه يكون استهلاك، وجزء منه وأطعمه صدقات، صدقات وأيضا مساعدات، وأيضا تعطي منه لوالديك، تعطي منه لأقاربك، يكون جزء من هذا الراتب الشهري، جزء منه، حتى لو كان هذا الجزء يسير على حسب حالة الإنسان، لكن تخرج منه جزء وأطعمه، لا بد من هذا الأمر، اهتموا به، لأن هذا الأمر له أثر كبير على يعني البركة في مالك، في راتبك الشهري أو دخلك السنوي أو دخلك اليومي. كلوا وأطعموا، لا بد من أن يكون هناك جزء صدقات، جزء هدايا، هو الجزء الصدقات، هدايا، المساعدات، لا بد أن يكون فيه جزء ثابت من راتبك شهريا. الأمر الثالث قال وادخروا، لا بد أن يكون هناك جزء من هذا الراتب الشهري للادخار، والادخار يدخل فيها الادخار الذي من غير استثمار، يدخل فيها المدخرات المستثمرة التي يستثمرها الإنسان. لذلك حديث اسقي حديقة فلان، كان جزء ثلث من هذا المال يرجعه في تجارته، يرجعه في, في, في, في, في الزرع، كان ثلث يأكله وثلث يتصدق به وثلث يرجعه في هذه الأرض فيستثمره، جزء منه استثمار. فهذا الطريق الصحيح، وأصل الناس بعد جهد جهيد ودراسات أن إدارة المال تكون وفق هذه الثلاثة الأمور، أكل وإطعام وادخار، هذه الثلاثة القواعد لو التزم الإنسان بها لحصل في ماله البركة وحصل في ماله الخير. الناس يشتكون في زماننا من عدم البركة في المال، وأن المال أحيانا يكون الراتب كبير لكنه لا يكفي للإنسان شهره، لأن الإنسان ما يدير ماله الإدارة الصحيحة. تدير المال الإدارة الصحيحة، جزء استهلاك،
تعرفه وتكتب هذا الاستهلاك الشهري كل شهر يمر عليك تسجل في ماذا يعني ذهب مالك حتى يعني يكون استهلاكك استهلاكا صحيحا استهلاكا رشيدا. ثم أين أمك؟ أين أبوك؟ أين الجيران المحتاجين؟ أين الأقارب المحتاجين؟ لابد أن يكون هناك جزء من الراتب لذلك وجزء من الراتب كذلك يكون للمدخرات، وهذه لابد أن يهتم بها الإنسان حتى لو كان راتبك أقل ما يمكن 1500 2000 ريال 3000 ريال، لابد أن يكون لو مبلغ يسير يدخر من هذا الراتب. إذا لم تصنع بهذا الشكل هناك خلل ما، هناك ضعف في إدارة المال. كلوا وأطعموا وادخروا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صلاح الدنيا والآخرة، سعادة الأرواح والأبدان، أن نكون صالحين في أنفسنا مصلحين لمجتمعنا، أن نكون مديرين لأموالنا الإدارة الصحيحة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهرا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: عزيزي السائق،
2: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
2: فلا يمكن تعويضها.
3: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
2: والمسؤولية.
1: معا
2: نجعل
1: طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائما أن القيادة الآمنة ليست خيارا، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
2: ومجتمعك.
3: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
2: رعاية الأطفال.

تجارب عشتها كبرى ولكن ما رهاني براسي فترجمها لمن يدرى ما أمحي رنتي الأجراس تجارب عشتها كبرى.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1، مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
3: انتشارك مضمون.
2: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174 1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة

0: المعدنية لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: عزيزي السائق،
2: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
2: فلا يمكن تعويضها.
3: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
2: والمسؤولية.
1: معاً
2: نجعل
1: طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
2: ومجتمعك.
3: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
2: رعاية الأطفال.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1، مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية،
2: ولكل هدف حكاية.
1: إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة،
2: لكل عشاق.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: رحنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني من اخلاقه تعلمنا مع الدكتور صلاح بن سالم باعثمان.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الهادي الأمين، الذي طابت سريرته وحمدت في الأرض سيرته وطارت في الأفق بشارته، فكان رحمة للعالمين وسراجا منيرا للسالكين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فما زلنا نقتبس من نور السيرة العطرة ما تسمو به أخلاقنا وينفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. مع جانب من سيرة الحبيب العطرة نتعلم كيف كان تعامله مع أصحاب المواهب والقدرات. روى الإمام الترمذي وغيره عن خارجة ابن زيد أن أباه زيد بن ثابت أخبره أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال زيد: ذهب بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعجب بي، فقالوا: يا رسول الله، هذا غلام من بني النجار معه مما أنزل الله عليك 12 سورة، فاستقرأني فقرأت قاف، فأعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا زيد، تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمن يهود على كتابي. قال زيد: فتعلمت كتابهم ما مرت بي 15 ليلة حتى حذقته، فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إلي. نحن الآن أمام نموذج فريد يفصح عن المنهج النبوي في الكشف المبكر عن المواهب وتطويرها والعناية بها وتوجيهها إلى ما فيه صلاح الدين والمجتمع. وإن الناظر إلى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يرى أن مواهبهم كانت متعددة ومتنوعة، منهم من كانت موهبته في الحفظ، منهم من كانت موهبته في القضاء، منهم من كانت موهبته في فنون القتال، ومنهم من كانت موهبته في الفقه، ومنهم من كانت موهبته في الشعر وكلام العرب. ولقد كان سيدنا زيد بن ثابت نابغا منذ صغره، بارعا في القرآن والسنة، متوقدا الذكاء، سريع الحفظ، نضج عقله مبكرا وفاق أقرانه في قدراته العقلية، ومن ثم اهتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ صغره وأمره أن يتعلم لغة اليهود، فتعلمها في مدة لا تتجاوز 1/2 شهر، وكان دائما الملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام، شديد المراقبة لأحواله. اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من كتاب الوحي الكرام، وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليه أبو بكر وكان عنده عمر، وطلب منه أن يجمع القرآن، وكان مما قال له أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن واجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. إن دقة الأسلوب النبوي في كشف هذه المواهب والقدرات أثمرت للمجتمع الإسلامي كفاءات متميزة في مختلف المجالات. فقد كلف معاذ بن جبل بأن يكون قاضيا في أهل اليمن لما اكتشف موهبته في الفدائية والمغامرة، وأمر عليا بالمبيت في فراشه ليلة الهجرة، وأعطاه الراية يوم خيبر لما عرف مهارته في الشجاعة وفي البطولة. كذلك كان من معالم الرعاية النبوية لأصحاب هذه المواهب والقدرات أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكرهم ويثني عليهم بما يميزهم من الصفات. روى ابن ماجه وغيرهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان،
وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت. ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. فما أرقى المجتمعات التي تهتم بهذه المواهب والكفاءات، ما أفضل القادة الذين يعملون على توظيف تلك القدرات في مجالاتها، يحرصون كل الحرص على استثمارها والإفادة منها. تلك الكفاءات التي تنتج ثمارا طيبة تتمثل في علماء أجلاء وقادة نجباء في شتى مناحي الحياة. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حضن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بنافع العود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9
6: ما بعد صبرك.

زال إلى الفضاء البعيد.

0: ماريبي ثقب الأوزون بحرائق الغابات والمشاكل دي كلها ومركزين مع الكورة. كوكب طول بعرض بشنبات جاري ورا كورة.
1: وعد حد وعد حد والهدف يا الهرب يا الهرب.
0: عندما تشرفنا وتصل بمكوكك بالسلامة يا كابتن الكون، ستجد أن أكثر لعبة نلعبها في الكوكب هي كرة القدم. ومن الطبيعي جدا وأنت تتفرج على الناس وهم يلعبون أن تجد مجموعة من الشباب يقولون لك معلش يا زميل نحن ناقصين لنا لاعب، عليك الله ممكن تقف لنا جول؟ طبعا ما حيقولوا لك برجلينك الخضرة دي عليك الله قف لنا راس حربة، لكن براسك الكبير ده والله تنفع في الكورنرات. المهم بس عشان لما تقف في الجول وما تكون حصالة وتخسر فريقك، خليني أشرح لك كيف بقينا كوكب طول بعرض بشنبات كده بيجري كله ورا كورة. ظهرت كرة القدم يا صديقي لأول مرة في الصين في القرن الثالث قبل الميلاد كتدريب عسكري للجنود، حيث كانوا يقومون بركل كرة جلدية صغيرة ويحاولون تمريرها داخل فتحة مرتفعة عن الأرض. لكن كرة القدم كما نعرفها اليوم كانت بدايتها في القرن التاسع على يد الإنجليز على أقدامهم عشان نكون دقيقين، حيث كان يتنافس فريقان ضخمان في الأغلب قريتان بأكملهما ويحاولان إيصال جسم كروي يكون في الأغلب مثانة منفوخة لإحدى الحيوانات، يحاولون إيصالها إلى نقطة محددة. وقتها كان كل شيء مباحا باستثناء القتل والذبح. طبعا كانت زيطة وزنبليطة وسماك داون يا صاحبي، الناس كانت بتطلع ملجنة والدم للركب. حتى جاء الملك إدوارد الثاني في القرن الرابع عشر وقال لهم يا جماعة ما دا الرينج لك هنا، اللي بشوفه بيلعب اللعبة دي تاني بزعله، والكرة دي لو مسكتها بقطعها، ومنع اللعبة تماما. الناس قالت خلاص والله ما حنعمل دوشة وحنلعب بالراحة. فعلا بدوا يلموا نفسهم بعد كده وخدتوا قواعد للعبة. قواعد اللعبة يا أبو الكباتن، كل فريق مكون من 10 لاعبين وحارس مرمى. فريقك لازم يلبس زي موحد، وطبعا لازم تكون لابس جزمة عشان ما يحصل فيك زي منتخب الهند في كأس العالم 1950 لما انطردوهم من البطولة لأنه قالوا دارين يلعبوا حفيانين. تتلعب المباراة في شوطين، كل شوط 45 دقيقة، وفي حكم مباراة بيحكم بكروت حمراء وصفراء على المخالفات. فشغل الإنجليز بتاع القرن 19 والجلد ده تنساه تماما. طبعا شغل الإنجليز ده استمر لحد معركة سان دييغو اللي حصلت سنة 1962 في كأس العالم. المعركة دي حصلت بين منتخب إيطاليا وتشيلي اللي كانوا مشحونين إعلاميا قبل المباراة وكأنهم داخلين حرب، ومع صفارة البداية الموضوع قلب مصارعة حرة والفريقين نزلوا هرس في بعض. في نهاية المباراة الحكم فكر في طريقة إنه الأمور دي تاني ما تتكرر، قام اخترع موضوع الكروت الصفراء والحمراء من إشارة المرور. غير الكروت يا صاحبي في قواعد الكوكب كله عارفة. نحن بنموت عديل في الكورة، لا حرفيا يعني، عشان ما تقول ببالغ خليني أحكي لك قصة كأس العالم في البرازيل سنة 1950. كانت المباراة النهائية تجمع بين البرازيل مستضيفة البطولة والأوروغواي. قبل المباراة وعلى مدار عدة أيام كانت الصحف والجماهير البرازيلية تحتفل وهم على يقين من فوز منتخبهم، لدرجة أن المسؤولين جهزوا خطابات تتويج بالفعل. وكانت المفاجأة في اللقاء عندما انتصرت الأوروغواي بهدفين لهدف في إحدى أكبر خيبات الأمل في تاريخ اللعبة. وكرد فعل لتلك الصدمة قامت بعض الجماهير بالانتحار وإلقاء أنفسهم من أعلى سور الاستاد، وتبعها موجة من الانتحارات في الأيام التالية. وعلى فكرة لسه ما شفت حاجة، الكورة ممكن تقوم حروب عديل بين الدول، هاك مثلا كأس العالم 1970. ففي التصفيات المؤهلة للبطولة التقت الهندوراس والسلفادور في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل للبطولة. دعني أقول لك أن البلدين الجارتين لم تكن صداقتهما مزدهرة، بل كانت لديهم خلافات محتدمة ونزاعات حدودية ساهمت في شحن الجماهير قبل اللقاء. وبعد انتهاء المباراة بفوز السلفادور قامت الهندوراس بالاعتداء على المهاجرين السلفادوريين في جميع أنحاء البلاد كانتقام من الهزيمة، ورأت السلفادور ذلك نوعا من الإبادة الجماعية فأعلنت الحرب. ودارت الحرب لمدة 4 أيام راح ضحيتها أكثر من 2000 قتيل. وبما أن كرة القدم تحظى بهذه الشعبية الطاغية في العالم، فقد حاول السياسيون دائما استغلال إنجازاتها القومية كواجهة لتجميل الحكام المستبدين. ففي كأس العالم 1934 وبعد أن حصل حاكم إيطاليا المستبد موسوليني على حق تنظيم البطولة بطرق غامضة، تحكم في كل شيء في البطولة حتى حكام المباريات، لتنتهي البطولة بفوز إيطاليا بصورة رأى الكثيرون أنها غير عادلة. عمك موسوليني طبعا عجبوا استغلال السياسة في الكورة، عشان كده قال للعيبة بتاعينه في كأس العالم اللي بعده لو ما فازوا على المجر

لدرجة أن لاعبي المجر تنازلوا عن المباراة النهائية تعاطفا مع لاعبي إيطاليا وتركوهم يفوزوا. عندها قال حارس مرماهم: لأول مرة لا أكون حزينا بعد الهزيمة، خسرنا المباراة ولكننا أنقذنا أرواح 11 إنسانا. وأما في بطولة كأس العالم 78 والتي استضافتها الأرجنتين، رأى الحاكم الأرجنتيني المستبد خورخي فيديلا فرصة لن تتكرر لزيادة شعبية نظامه العسكري التي كانت في الحضيض بعد حملات القمع والتعذيب وسجن الآلاف، وكان عليه حصد البطولة بأي طريقة، فقد كان على الأرجنتين أن تفوز على البيرو وبفارق أهداف كبير حتى تتأهل للمباراة النهائية. لذا قام فيديلا بشراء المباراة من البيرو بشحنات قمح ورشاو شخصية لتكسب الأرجنتين بنتيجة 6-0، ثم فازت بعد ذلك في النهائي على هولندا. وبينما كانت تحتفل الجماهير في الاستاد بالكأس، كان يتم تعذيب السجناء على بعد كيلومترين فقط، حيث تروي إحدى الناجيات أن صوت احتفالات جماهير المباراة كان يطغى على صوت تعذيب السجناء. المهم يا أبو الكباتن، بعد ما عرفت كرة القدم وقواعدها، ما تجي نديها تمرين ظريف كده أنا وإنت؟ ولا خايف تتغلب؟ عادي يا صاحبي، حتى لو تغلبت دي ما أكبر هزيمة في التاريخ، اللي كانت بين فريقين في مدغشقر عشان الفريق المغلوب زعل وبدأ يدخل أجوان في روحه اعتراضا على الحكم. تعال تغلب ليك غلوب كده وما حيكون 149-0، ولا إنت حتزعل وتقلب لنا دراما. طيب فكر في الموضوع لحد ما أكلم البشر. في البدء ركلناها لعبا تسلية من أجل المرح، لا نرجو مجدا أو لقبا، كل الأمر بدا كالمزح. لكن بمرور الأيام وتطور مفهوم الدولة، انتفضت كرة الأقدام حول العالم، بدأت جولة، ارتفعت أعلام الفرق رفرفة تعلو ملاعبنا من غرب الأرض إلى الشرق، بالكرة نقيس مكاسبنا. أما التشجيع فمدرسة لا يستغني عنه النادي، وحناجر قوم مكرسة، أصوات تعلو وتنادي، جمهور قد قرع طبولا كالحرب رحاها دائرة، هز الملعب عرضا طولا، أفواج تهتف ثائرة، فجأة الرؤساء بها اهتموا، أمراء حضروا وملوك من كل الأقطار انضموا، يجمعهم في الكرة سلوك، تلك الأعداد الهائلة باتت أهدافا للساسة، علت الأصوات القائلة لا تضع الفرصة الحساسة، حتى أضحت كرة القدم لا تركل من أجل اللعب، ولن يجدي حزني أو ندمي، فهي الآن مصدر تعبي.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عزيزي السائق،
3: عزيزي السائق،
2: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها.
4: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
2: معاً نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك.
4: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.
5: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
7: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
8: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
7: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
8: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
7: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
8: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
7: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
8: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
7: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
9: والتكنولوجيا المتطورة.
10: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
11: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
10: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
11: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
10: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
11: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
10: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
11: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
10: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
11: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.
13: عادوشي.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية، ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية. لما تكون صحتك، هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
3: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
2: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
3: إذن أحسنت الاختيار.
4: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنكم لا بنك له.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
8: عدنية اف ام
7: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
4: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
3: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
4: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
4: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
3: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
4: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
3: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
4: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: اختيار ذكية لراحة تدوم.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل

0: معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
2: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
1: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
2: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
1: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
2: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
1: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
2: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
1: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
2: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم. تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
0: عزيزي السائق،
1: عزيزي السائق،
0: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. وتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
1: فلا يمكن تعويضها.
3: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
1: والمسؤولية.
0: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائما أن القيادة الآمنة ليست خيارا، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
1: ومجتمعك.
3: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
1: رعاية الأطفال.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية
5: لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
4: عدنية.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

معدنية اف ام تقدم برنامج أسرار مع طارق الحبيب.

الحبيب الشكاك كيف نتعامل معه؟ أحيانا تجد حبيبا يتميز بالنبل والخلق والكرم، يتميز بالصفات المميزة كلها، ومع ذلك فهو شكاك، كيف نتعامل معه؟ امرأة مميزة بكل الصفات لكنها شكاكة، كيف نتعامل مع ذلك الشك؟ ما هو المعتاد؟ أننا نترك كل الصفات ونركز على صفة الشك، ثم نجعلها كعبة نطوف عليها ونركض أيضا حولها ونستمر في الدوران. الشك عيب، لكن هذا العيب يجب أن أتعامل معه، ليس كالملح على الطعام أنثره على بقية الصفات وأدمرها، إنما عيب أضعه في إطاره. فإذا أردت أن أقيم زوجا أو حبيبا فإني أقيمه وأجعل الشك هذا الذي هو ركن من الأركان وليس الركن الوحيد الذي أحيا به. الأمر الآخر، يجب أن أحدد نوع الشك. الشك ربما يكون سمة من سمات الشخصية، ثم أحدد درجة تلك السمة، ربما يسيرة وربما شديدة تلك السمة. الأمر الآخر، هل الشك سمة من سمات الشخصية أم صفة طارئة على هذا الإنسان؟ ثم إذا كانت طارئة ما سببها؟ لها أسباب عديدة، أحيانا مرض نفسي يؤدي للشك، أحيانا لا، إصابة من إصابات الرأس، إما عن طريق سقوط أو حادث سيارة أو غيرها تؤدي إلى تغير في طريقة الشك أو التفكير عفوا، فيصبح الإنسان شكاكا. إذا نحدد مسببات الشك وبناء عليها يكون تعاملنا. أحيانا لا يكون عند الحبيب الزوج أي شك، إنما يلعب دور الشكاك وكأنها دور السيد، ولذا كان لزاما علينا ما الذي نفعل؟ أن نشبع السيد عنده فينتهي ذلك الشك. إذا تحديد محددات ذلك الشك، تحديد من متى ذلك الشك، هل من بداية الزواج أو أمر طارئ، لأن كل شيء له طريقته، إن كان من بداية الزواج فهي حالة قديمة. أحيانا قد يكون عرضا من أعراض مرض الفصام، وهذا كيف أعرفه؟ هل عنده الأعراض الأخرى أم لا؟ فأستطيع أن أحكم أعراض المرض الفصام الضلالات والهواوس وتدهور الوظيفة الحياتية عند ذلك الإنسان. كيف أستكشف الشك في الحياة الزوجية في فترة الخطوبة؟ فتاة مخطوبة تتساءل أحيانا، كيف أعرف أن هذا الزوج الذي سأرتبط به هو شكاك أو غير شكاك؟ هو ما سنسافر معه في الدقائق المقبلة. أغار عليها من أبيها وأمها، ومن خطوة المسواك إن دار في الفم، أغار على أعطافها من ثيابها، إذا لبستها فوق جسم منعم، وأحسد أقداحا تقبل ثغرها، إذا وضعتها موضع اللثم في الفم. ويقول الشاعر أيضا، وحظيت يا عود الأراك بثغرها، ما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. في فترة الخطوبة كيف أعرف أن هذا الخطيب شكاك أو هذه الخطيبة؟ يجب علينا في فترة الخطوبة ألا نلعب دور الناصح الواعظ. فمثلا لو أن مثلا خطيبي وهو يتكلم معي تكلم عن شكوك يحملها تجاه بعض الناس، ردات فعل البنات إما بعضهم، أبدا يا أخي أحسن الظن، هذا رد خاطئ، ينفع حينما يكون زوجا لاحقا، أما الآن فترة الخطوبة فترة تقييم. يجب علي أن أضع المجهر على كل شيء أشك فيه وأكبره جدا حتى أراه على حقيقة مقاسه، لأنه يحيا في غير بيتي، فإن لم أكبر الأشياء قد لا أراها. قال أشك في كذا وكذا من الأمور، أسأله، نعم الزوج الذي يهتم لبيته وأسرته رائع، ما الذي تريد أن تعرفه؟
أجعل أن الشك الذي عنده أمرا مميزا. ثانية أقول في فترة الخطوبة كلامي، إذا شعر أنه أمر مميز تلك القيود التي يضعها على شكه يفككها تدريجيا فينطلق، فأدرك حقيقة ودرجة شك ذلك الإنسان. أما لو عاتبته سيخفي شكه، لأنه في فترة الخطوبة كل ينافس لإخراج أقصى ما عنده. بعض الناس يستعرض ويقول في فترة الخطوبة: كنت أعمل في الدائرة الفلانية ثم تركتهم للدائرة الفلانية ثم تركتهم، لماذا؟ إنهم يخططون ضدي ويريدون أذيتي. فتقول له المسكينة: لا يا أخي، يمكنك ما فهمتهم. هذا رد خاطئ، يجب عليها أن تقول: ربما والله الناس شياطين ما ندري عنهم. تسهيل، لماذا؟ لأنه يريد أن أستكشف. لكن لو كان زوجا فعليها تطمينه حتى تهدئه وتريح، أما هذه الفترة فهي استكشاف، لأن من شك في الدائرة الحكومية كلها سيشك ببنت الناس حينما تكون تحت جناحه، بل ربما يشك فيها وهي ما زالت خطيبة له. هل الخطيب الذي دائما يتساءل أين ذهبت، أين جئت، من كلمت في الجامعة هو شكاك؟ ليس بالضرورة. بعضهم أحيانا يلعب دور الزوج المسيطر، لأن مجتمعه لازم الزوج يسيطر، ولذلك نعطيه نكهته التي يريدها. بعضهم لا، تعود أن أخوه كان يمارس هالطريقة فيمارس مثله. بعضهم ربما أحمق جاهل فيعتبر أن هذه هي الزوجية. كيف أتعامل مع الشكاك؟ يعني اعتقد أن هذه هي الرجولة، أو ربما عقله صغير، أو ربما عقله كبير لكنه شكاك. كيف أتعامل مع الشكاك؟ هي موقفي في الدقائق، وهي نقاشي في الدقائق المقبلة. قالت حفصة بنت الحاج: أغار عليك من عيني ومني، ومنك ومن زمانك والمكان، ولو أني خبأتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني. وقال الشاعر: وأغار من ورق الدفاتر حين تلمسه يديها، وأغار من دمعاتها تهمي تداعب مقلتيها، وأغار من عطر القصيدة حين أرسله إليها، هي وردة البيضاء ميلادي، أنا من وجنتيها، إن عذبتني أو سقتني نارها من راحتيها، يبقى فؤادي صامتا يذوي وأسكبه

كيف نتعامل مع الشخصية الشكاكة؟ إن كان الشخص الشكاك مصابا بمرض الفصام فإن يجب أن نلجأ إلى الدواء بالعقاقير وهو المعتبر. كيف نعرف ذلك؟ وجود أعراض الفصام الأخرى التي تتمثل بالهلاوس والضلالات وسواها. إن كان الشك سمة شخصية نحدد درجة تلك السمة وأيضا نحدد نوع تلك الشكوك. ربما تزداد في الحياة الزوجية وتقل في الحياة اليومية، ربما أحيانا لا، يتقل في الحياة اليومية وتزداد في الحياة الزوجية. أحيانا المرأة الذكية تعتبر شك الزوج علامة من علامات الحب، هو يضايق ذلك الشك، لكن تكون إيجابية في التفكير، هدفها ماذا؟ أن تخفف حدة الشك في نفسها، وأيضا تخفف من صدى الشك عند ردة الفعل حينما تذهب إلى ذلك الزوج بردة فعلها. أحيانا يكون الشك لا يريد أن يلعب دور السيد ويريها أنه يراقبها ويفعل ويفعل، وهو حقيقة ليس بالشكاك وإنما يلبس ثوب سواه. كيف يكون ذلك؟ إذا كان في حالة فرح وسرور ينسى شكه، في حالات أخرى كأنه يتذكر الشك. الشكاك لا يتذكر الشك إنما يتنفسه. إذن هناك أسباب عديدة، أحيانا قد يكون أمراضا نفسية، أحيانا بعض الأمراض العضوية كما قلنا يجب أن نتجه لها بالعلاج، خصوصا إصابات الرأس. إذن إذا حددنا نوع الشك ذهبنا إلى علاجه بهذه الطريقة، لكن هناك وصفات عامة تعطى للحبيب الشكاك. وكيف نكتشف أيضا في فترة الخطوبة؟ الوصفات العامة نبدأ بها، نجعله يمل من الشك الذي عنده. نعم يجب أن يمل من الشك الذي عنده، إذا سأل عن شيء معين أجبناه بتفصيل ممل. ولذلك بعض الأزواج حينما يدخل بيته ويريد ماذا؟ أن يعبر عن حبه، يعبر عن حبه بنكهة الشك. السلام عليكم. عليكم السلام. مين كلم اليوم؟ مين اتصل اليوم؟ هو يعبر بغزل يظنه الغزل، لماذا؟ جاء بنكهته الشخصية الشكاكة. المرأة الحكيمة التي لا تقول أنت شك فيني لأنها تزيد من شكه وألمه، ما الذي تقوله تلك المرأة الحكيمة؟ تقول له نعم اتصل فلان وفلان، وتجلس تعد عليه بالتفصيل تجعله يمل من أسئلته ذلك الإنسان. إذن هذه الطريقة الحكيمة. الطريقة الثانية التجاوز عن الشك في الفرعيات. والله شك إنه ربما كذا كذا أحد من الناس، والله واحدة من صديقاتك ربما كذا، والله أنا ما أدري، ما سمعت لك الخير، لكن أقعد أصادم فيه ربما أنزعج ذلك الشك، لكن هذا الاسترخاء مهم. الثالثة حينما يشك فيني في بعض الأمور البسيطة، أول شيء عند المرأة الفاضلة ألا تتوتر، لأن التوتر يزيد من يقين الشكاك بشكه، وهذا خطأ كبير قد تقع فيه بعض النساء. الأمر الآخر، ممكن نوظف الشك في إيجابيات. كيف نوظف الشك في إيجابيات؟ مثلا عندي زوج شكاك شوي، وأنا أستاذ جامعي يعطيه رجع لبعض أبحاثي، يرجع لبعض أوراقي، يدقق في بعض الأمور، فنستفيد من سماته الشخصية الشكاكة في عملية ماذا؟ مراجعات أو سواها. ربما أستفيد منه يراجع مدارس الأولاد، يبحث عن كذا، يراجع الأولاد وهم في المسجد، هم ذاكروا ما ذاكروا، أو درسوا القرآن أو لم يدرسوا، فهذا الشك ممكن أن نوجهه إيجابيا. إذا ضبطتم فعالاتي كزوجة، أو العكس أيضا كزوج إذا الزوجة هي الشكاكة ضبطتم فعالاتي، هذا هو الحل الأساسي لضبط حالة الشك عند الطرف الآخر. إن استطعت على ذلك قطعت مشوارا كبيرا في عملية الشك، أما إذا ما استطعت فإني سأقع في مشكلة. بعض الناس عنده شك بنسبة 10-20%، لكن عنده توتر عالي يجعلك ترى الشك كأنه 90%. الفرق 70% جاءت من التوتر، لكن الرأي يظن شكاك بنسبة 90. ما الذي ندرب ذلك الإنسان؟ ليس على إدارة الشك بل على إدارة الضغوط وإدارة التوتر. فإذا نزل شك إلى 10-20 هذا شيء أمر سهل التعايش معه، لكن لو بقي الشك على درجة 90 فهو مشكلة. ولو عاملناه كشك هو جاء بشكل مضخم نفخ فيه الروح ذلك التوتر وجعله شيئا مقيتا مزعجا، ذلك هو التوتر الذي ضخم ذلك الشك. أرى الشك مثل بالونة فارغة من الهواء، والتوتر هو الذي ينفخها. إذن علينا أن نستخرج الهواء من خارج البالونة حتى تهدأ وتنزل.
هب أن شخصيتي أنا شخصية انطوائية انعزالية، وتقدم لي شاب شكاك بعض الشيء، ليس مشكلة، من أين سيجد الشك علي؟ أنا شخصية انطوائية بيتوتية لا يجد شك، ولذلك ما هو عيب عند غيري ليس بالضرورة يكون عيبا عندي حينما أتزوج. فلو كنت أنا فتاة انطوائية الشكاك لا يزعجني، ولو كنت فتاة انطلاقية أنا سأزعج الشكاك وسيزعجني في المقابل. في فترة الخطوبة كما تكلمنا مرارا، كيف تستكشف البنت شخصية ذلك الشكاك مطلب أساسي. حينما يتكلم عن شكوكه في المجتمع، عن شكوكه في زملائه في العمل، من الخطأ أن تكوني دور المهدئة له، لا أبدا لا تشك، لا أبدا أنت تبالغ، هذا خطأ. فترة الخطوبة هي فترة الفحص، وللفحص هي التي نضخم فيها الأشياء حتى نراها. ألا ترين الطبيب حينما يضع الأشعة لكي يرى الأمور على حقيقتها، يرى الأشعة الصوتية غير السينية، يأتون بالأشعة المقطعية بالرنين المغناطيسي، كل لكي يروا دقائق الأشياء. فترات الفحص وهي عند الطبيب يقابلها فترات الخطوبة في الحياة الزوجية. كان لزاما أن نتجه بأطروحتنا وأسئلتنا بشكل دقيق. ما الذي نفعله حينما يأتي شيء فيه نكهات الشك؟ ماذا أقول؟ والله ما أدري، المجتمع فيه مشاكل، والله أنت شفتهم، الله يعيننا على مشاكل الناس. فأسهل له أن يتكلم بالشكوك أكثر حتى أحدد درجة شكه. الشكاك دائما يدور حول الشك، يتكلم ثم يرجع للشك، وكل شيء نتكلم فيه يجيب نكهة الشك فيه من وقت لآخر. هذه مشكلة الإنسان الشكاك. إذن الشك بشكل عام هو مشكلة حقيقة، لكن في أحوال ليس مشكلة، وفي أحوال يمكن توظيفه توظيفا إيجابية. هب أني رزقت بزوج مميز لكنه شكاك، أنشغل بصفاته الأخرى فأرفعها جدا، وبالشك فأخفضه جدا. معادلة ذلك الرجل أو خريط صفات ذلك الرجل على بعضها ينتج عندنا أنه رجل مقبول، بل ربما كان مميزا. إذن العيوب تحتاج إدارة، وكما قلت مرارا علمتني الحياة أن أجعل العيوب مزايا. أدرك أن الشك عيبا كبيرا، لكني كما قلت أنظر إليه كصفة من الصفات، إلا إذا وجدته قبل الزواج تماما فربما يكون صفة من الصفات الكبرى، وإذا اكتشفته بعد الزواج فهو صفة من الصفات الصغرى. نعم، لأني كلما صغرته بعد الزواج استطعت أن أديره، وكلما ضخمته قبل الزواج كلما استطعت أن أستكشفه وأراه على حقيقته. وهنا تكون الفتاة أو الفتى الذكي في توظيف مسائل الحياة الزوجية على أرض الواقع، أيما توظيف، حتى نستطيع أن نرى عيوبنا قبل أن أو عيوب غيرنا أيضا قبل أن نرتبط. حتى لو كان في عيب أنا، يجب أن أسهل على الآخر أن يرى عيب الشك عندي حتى تتحقق لي وله الراحة. الحياة الزوجية هي علاقة ثنائية، السعادة تعطى وتؤخذ فيها من الجانبين، فلا تفوت هذا ولا

0: 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون من جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام.
5: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عدنية FM تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى المعاون.

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. أدب الجليس إخواني وأخواتي هي من أداب الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وهذا الحديث قاعدة مهمة في من تصاحب، من خويك. يقال لنا في السابق: من خاول مصلين صلى، ومن خاول مغنين غنى. إيش معنات هذا الكلام اللي يقولونها آبائنا قبل؟ يعني أنت تخاوي مصلين، مجموعة من الشباب المصلين، فلا أكيد راح تصلي معاهم، تدخل المسجد وتوضى وتصلي وتكون من الناس الصالحين. وإن خاويت اللي غيرهم، الناس اللي لا يصلون ولا يلتزمون بدين الله عز وجل، وشرب المسكرات والمخدرات وغيره، أكيد راح تلتزم معاهم، والتدخين وغيره وغيره وغيره. فمن خاوي المصلين صلى، من خاوي المغنين غنى. أنت خاويت هذولا رحت معاهم، خاويت هذولا رحت معاهم. هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. تبي تصير من الناس الصالحين، خاول الناس الصالحين. أضرب مثال: بعض المدخنين يقول أنا بقطع التدخين، وبحاول وبحاول وبحاول. طيب شلون طريقة؟ الطريقة أنك تقطع التدخين وتقطع أهل التدخين. لما الحين المدخن يقطع التدخين، إذا ابتعد عن ربع المدخنين أكيد راح يستمر بحالته أنه يقطع التدخين للنهاية. لكن بعض الناس يقول لك أنا أصبر على أني أقطع التدخين سنة سنتين، بعدين ما أصبر. ليش؟ لأني قاعد بالدوانية مع هذا يدخن وهذا يدخن وهذا يدخن. فنجد بعض الناس تلقى 20 سنة هو يدخن، وفجأة قطع التدخين والتزم بدين الله، قعد سنة سنتين رجع. ليش رجع؟ هذا السؤال نقول ليش رجع؟ لأن رجع لربعه المدخنين فيغرونه: دخن هاك هذه السيجارة ما تضرك، هذا نصف سيجارة، هذا مدري إيش. وحتى ريحة الدخان تخليه يرجع. فلا تخاوي إلا الصالحين، خاويت غيرهم أنت المسؤول. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء. يعني اثنين، واحد جليس صالح وواحد جليس سوء، ضرب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل. قال: كحامل المسك، المسك العطر، ونافخ الكير. نافخ الكير اللي الحداد اللي يسوي سيوف ويسوي حديد. فقال حامل المسك هذا اللي يبيع عطور: إما أن يحذيك أو تبتاع منه. تمر على محل عطورات، إذا ما شريت منه راح تلقى منه رائحة طيبة، أو يقول لك هاك. مثل ما نروح الأسواق دائما يسوق لسلعته، يقول لك هاك، يعطيك عطر، يبخ عليك بخة أو يبخرك، فوجدت منه رائحة طيبة حتى لو ما تشتري. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إما أن يحذيك أو أنك تبتاع منه. طيب الثاني، قال الثاني: ونافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منها ريحا خبيثة. مريت على هذا الحداد اللي يحد السيوف، اللي يصنع سيوف، إما أنك تجد منه رائحة مو طيبة. رائحة شنو؟ رائحة نار، أو أنك يحرق ثيابك، تمر عليه شرارة النار، يقطع عليك شرارة، يقطع عليك مدري إيش ما تدري، وهو ما يدري، فتخرق ثوبك. فهؤلاء اثنين، هؤلاء الأصدقاء، إما صالح أو فاسد، إما حامل مسك
أو نافخ كير، إما تلقى منه ريحة بخور وريحة طيبة، أو أنك تجد منه رائحة الحديد والنار، إما أنك تشتري دهن عود وعطر، وإما أنك تلقى منه رائحة مو طيبة. فيا أخوان والله العظيم الصاحب ساحب، والصاحب الصالح يدعوك إلى أفضل الأعمال عند الله عز وجل. فإذا صحبت بارا بوالديه أعانك على البر، راح يقول لك دير بالك على أبوك، دير بالك على أمك وكذا، وإن رحت المكان تأخذه معاك ويساعدك على غض البصر. يعني بعض الناس يقول لي، واحد يقول والله العظيم ما أروح مكان وما أروح سوق إذا ما أخذت أهالي، أخذ واحد من ربع الصالحين. قلت له ليش؟ قال والله يعينني على غض البصر، يقول أنا وياه بس ندش السوق فيعينني على غض البصر، ما أشوف الحريم ما أطالع. ليش؟ لأني أنشغل معاه أسولف معاه. فإذا صاحبت بارا بوالديه عانك على بر الوالدين، وإذا صاحبت وصولا لرحمه أعانك على الرحم، صلة الرحم. وإذا صاحبت شارب للخمر، يوم من الأيام سيعينك على شرب الخمر. وإذا صاحبت مدخن، يوم من الأيام سيعينك على شرب التدخين على السجائر. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلينظر أحدكم من يخالف. مهما قويت علاقتك وثقتك، لابد أنك ترجع إلى صاحب إما يسحبك إلى الجنة وإما يسحبك إلى النار، نسأل الله العافية. فيقول الشاعر عن المرء، لا تسأل وأبصر قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. من ربعة؟ يعني الحين مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المستشار مؤتمن. يجيك واحد يقول لك ايش رايك بفلان، تقول له ليش؟ قال والله خطب بنتي او خطب اختي. اول شيء تفكر بربعه، والله ما يصاحب الا فلان ذاك الرجل صاحب الخلق العظيم. او تقول والله ما في ربعه، كلهم فاسدين واخلاقهم سيئه. هني تقول له هذا اما صالح واما فاسد. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه قال، من فقه الرجل مدخله وممشاه وإلفه، يعني وين من يماشي ومن يصاحب ومن يمشي معه. لذلك لابد أن أختار جليسي وأختار صاحبي حتى أتأدب بأدبه. اخترت صالح إن شاء الله أكون صالح، اخترت فاسد نسأل الله العافية، مهما كان مهما طال الزمن ستكون فاسد مثله. فالله الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلينظر أحدكم من يخالل. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وأخواننا في الله في الجنة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: يحوي.
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: لما تكون صحتك.
6: لما تكون صحتك
5: هي الأولوية.
6: هي الأولوية.
5: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: الرعاية الكاملة.
6: الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
7: عدنية اف ام.
8: إن جل الذنب فأنت أجل
9: يا الله،
8: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
1: عزيزي السائق،
5: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
5: فلا يمكن تعويضها.
8: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
9: والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائما أن القيادة الآمنة ليست خيارا، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
5: ومجتمعك.
8: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
9: رعاية الأطفال.
10: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
11: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز. مع الله ظهرا مع الله عصرا وعند السحر.
13: عدنية FM.
14: إن جل الذنب فأنت أجلل
15: يا الله،
14: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: مسي على الحبايب
0: 88.9
2: حلوه وسكر في
0: الجيب ام
3: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه مليت غيرك جوايا
0: 88.9

نفس البيت وأحسج غريبة. حبيت أصدق كل شيء وخذلتين. كنت أشوف كل شيء من خلالك، وهسه أتمنى أنطيك عيوني وتشوفين نفسك شلون صرتي.

0: خفيف بظل.
1: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
2: انتشارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية اسم إعلانك في أذن كل مستمع.
2: كل مستمع.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موعدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: 88
5: عدنية FM.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عزيزي السائق، من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور، وتوان من التهور تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها.
5: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
3: معاً نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك.
5: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة، الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-93-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: الو
1: ايوه
0: صباح الخير.
1: الاسم كريم.
0: ايوه احمد العاطف.
1: يا سلام عليك يا ايمن وانت تتكلم وتعرف بنفسك. ايوه يا ايمن احنا عندك اليوم قدمنا.
0: ايوه
1: اغني ملحنه والله بدون تلحين.
0: ملحنه
1: باي هاي سمعنا.

0: عيون جديدة.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: عدنية اف ام تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة انعام سلوسة وكريم عفيفي.
1: يبقى لازم يتجوزك وتسافري مع باريس. يا بختك يا بنت يا نعسة.
2: يا اختي تنيلي تنيلي بختي، ايه ونيلت ايه؟ هو اني شايفاه ولا طايلاه ولا عارفة اقعد معه حتى؟
1: طب ما هو سامح في مصر ومش عارفة اشوفه.
2: يا بنتي يا بنتي، عشان سامح مشغول، وبعدين هو مش متحدد بوقت عشان يتجوزك، لكن احمد متحدد معايا انا بوقت.
1: يبقى لازم يجيلك بسرعة، يا اما تروحي له اسكندرية.
2: لا لا لا لا لا يا اختي، لا مانيش رايح، هو اللي لازم يجي. لا ايوه ايوه هو اللي لازم يجي.
3: والله يا نعسة هجيلك، ده انا لو هركب جمل واجيلك كفر البطيخ هعمل كده.
2: والنبي ده انت اللي عايش في مية البطيخ. كفر وهب، كفر وهب يا احمد،
3: كفر وهب، كفر حمادة، اي هجيلك.
2: احمد ابوي عايز يجوزني لبدير، انا هعمل ايه دلوقتي؟
3: كده يبقى لازم اطخ ابوكي واطخ بدير واطخك انت كمان.
4: انا ما كنتش اعرف انك شاطره كده في تصميم الملابس.
5: ايه رايك بقى في بروفه الفساتين يا انا؟
4: اه جميل قوي، انت كده خلاص على التنفيذ.
5: وصاحبتي مريم بصراحه عامله مجهود معايا كبير جدا.
4: برافو عليكي، برافو عليكي مريم، انت انسانه جميله وتستاهلي كل خير.
6: ربنا يخليكي ليا يا شاهينه زهانه.
4: فستان فرحك هيكون هديه مني ليكي.
6: ايه ده بجد؟
4: انت خلاص دخلتي قلبي من جوه.
5: ايوه يا ستي بقى، خلاص دخلتي قصر السلام لك من اوسع ابوابه. أن شاهيناز مش سهل ان هي تحب حد.
6: المهم احمد زهدي ادخل جوه قلبه يا هينار.

0: الموكب الاحتفال هيبقى فيه دو في بنتين، الطفلة أيزل والطفلة ياسمينة.
1: والأطفال موجودين هم يا مسيو توماس.
0: مستعدين يا بنات لبروفا؟
2: مستعدين مسيو.
0: بالفساتين الحلوة دي اللي انتوا لابسينها، هتمسكوا إيد العروسة الأميرة وتمشوا بيها لغاية ما تسلموها للأمير أحمد زهدي.
1: مسيو توماس، أنت مش كنت قلتلي إن أنا اللي هسلم العروسة لأخويا أحمد؟
0: صح سفا، بس في تعديل بسيط، أنت هتاخدي العروسة وتمشي بيها وتسلميها لأيسل وياسمينة، وهم اللي هيسلموها للعريس.
1: تمام، مفيش مشكلة، المهم أظهر قدام العالم كله.
0: أيسل وياسمينة في دور تاني هيقوموا بيه.
2: إيه هو الدور ده؟
3: يعني هنعمل إيه بالظبط؟
0: لما نوصل باري هتاخدوا العروسة من لافيون الطيارة ويرحبوا بيها بالفرنسي والعربي ويوصلوها للعربية.
2: بس أنا ما أعرفش فرنساوي،
3: وأنا ما بعرفش غير إنجليزي وشوية ألماني.
1: ما تقلقوش يا بنات، دي كلمات بسيطة وأنا هدربكم عليها.
0: دلوقتي الأميرة هينار كأنها هي العروسة، ها وروني بقى إزاي هتمسكوا إيديها من اليمين والشمال وتمشوا مارشي.
2: سهلة جدا،
3: بس لازم نعرف مين فينا ناحية اليمين ومين فينا ناحية الشمال.
0: برافو برافو، تفاصيل مهمة يا بنات عشان ما يحصلش لخبطة. أيسل ناحية الشمال وياسمينة ناحية اليمين. يلا بينا نعمل بروفا. أونيفا.
3: يلا بينا.
2: يلا بينا.

0: مش فاهمك ولد احمد، انت عايز تسيب كل ده وترجع للقاهرة؟
1: يومين بس يا انا، يومين بس، هخلص شغل وهرجع على المنتزه على طول.
0: صعب صعب يا احمد صعب.
2: سيبيه يا انا، الاحتفال اتأجل اسبوع كمان واحمد هيرجع القاهرة ويجي على طول.
0: خلاص خلاص يا هنار، بس يومين بس، فاهم يا ولد؟
1: حبيبتي يا انا، مش عارف من غيرك كنت عملت ايه.
0: كنت خرجت من الأسرة العلوية وتتحرم من ميراث.

0: أنا جيت
1: أحمد زهدي.
2: زهدي أحمد،
1: الحمد لله بالسلامة.
2: إيه المفاجأة دي يا أحمد يا زهدي؟
1: مش كنت يا ولد تقول لنا نستناك في المطار؟
3: مطار إيه؟ هو أنا راجع من أمريكا؟
2: ها جبت لنا إيه بقى معاك من اسكندرية؟ ولا جاي إيدك فاضية؟
3: مش كفاية أنا جيت.
1: إيه يا بخيل
3: يا باكي يا حبيبتي، ده أنت عايشة

0: فيه، بس موضوع اللوحة الأثرية ده ما كانش بإيدي.
1: على فكرة أنا سمعت عن الحدث ده، ويمكن ده اللي خلاني ما استغناش عنك وارفدك.
0: ربنا يخليك يا أستاذ كاظم.
1: الحدث ده مهم جدا وهيعمل سياحة كويسة قوي لبلدنا.
0: بس والله يا أستاذ كاظم مسؤولية، أي حد بيمثل بلده وخصوصا مصر بيبقى مهموم، لأنه بيمثل نفسه وبيمثل بلده، ده غير الأسرة العلوية، أسرة محمد علي باشا اللي أنا بنتملها.
1: عموما خلص شغلك في أسرع وقت وسلم شغلك لباكينام لغاية لما تخلص. بقول لك إيه يا باشمهندس أحمد، ابقى شوفني في حاجة جوه الحدث ده، ده حدث مهم قوي.
0: من عناية، لو الشركة المنظمة موافقة يبقى ده شرف كبير لينا يا أستاذ كاظم.
1: ربنا يوفقك يا باشمهندس، وتشرفنا وتشرف مصر.
0: ربنا يخلي حضرتك. أنا كنت جايب لك شوية حلويات من اسكندرية.
1: لا لا لا مرسي، أنا عندي السكر.
0: ما ده كويس، ربنا يعافيك يا فندم، ربنا يعافيك. طب تسمح لي أهديك الفلاشة دي؟
1: إيه الفلاشة دي؟
0: دي فيها أغاني كاظم الساهر.
1: لا لا لا لا لا لا، أنت فاهم غلط خالص، أنا مانع كاظم الساهر وأغانيه عشان مراتي بتحبه.
0: خلاص هجمع لحضرتك أغاني هيفا ونانسي عجرم.
1: إذا كان كده أنا موافق جدا.
0: والدنيا حلوة وأحلى
2: باكينام، ولو ما رحناش معاك باريس يا أحمد يا زهدي هنخطفك.
0: والله عصابة وتعملوها. هحاول أقول لميسيو توماس تكونوا مع البنات اللي موجودين في الموكب.
3: وليه ما بقاش أنا بقى عروستك وأميرة العالم كله، وأكون أنا الأميرة باكينام؟
2: لا يا حبيبتي، أنا جمانة أبقى الأميرة وأجمل الجميلات، وأنقل معاك اللوحة الأثرية لمتحف اللوفر.
0: فكرة برضو. أنا هسيبكوا بقى تحلموا كده علشان أنا عندي مشوار مهم لازم أعمله. سلام
2: أحمد. يا أحمد.

0: ايه ده؟ انا مش مصدق، انا اكيد بحلم.
1: لا مش حلم، ده حقيقة. انت الحقيقة الوحيدة في حياتي يا نعسة.
0: وحشتني، وحشتني قوي يا احمد. انت عرفت ازاي اني هنا؟
1: اتصلت بسامح، وسامح اتصل ببهانة، وبهانة قالت لنا ان انت هنا في الغيط.
0: ايه ايه ايه اللفة دي؟ بس عارف، انا حاسة اني طايرة من الفرح. اما حتة مفاجأة.
1: وانا كمان يا نعسة، من يوم ما شفتك وانا متفاجئ، مش قادرة استغنى عن عيونك وجمالك.
0: يا سلام يا اخوي، يعني لو كنت وحش ها كنت هتعمل ايه يا سي احمد؟
1: مش موضوع جمال وحاشة، لا انت حالة، حالة حلوة وكلك على بعضك حلو. لا لا بلاش، احسن كاظم الجرح يزعل.
0: جرح مين وكاظم مين دلوقتي؟ انت عارف انا نفسي في ايه؟
1: عيب.
0: طب وانت عرفت ازاي بقى؟
1: اصلا انا كمان نفسي اخدك في حضني، لكن ان شاء الله قريب قوي، قريب قوي هنتجوز.
0: يا اختي يا اختي عليا وعلى سنيني، خبيني خبيني بسرعه يا احمد، خبيني.
1: هو كل شويه تخضيني وتقولي لي خبيني؟ اخبيكي من مين؟
2: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

Thank you.

0: 88 فاصلة 9 عدد الجائز ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غير الجوايا
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همي الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة لازم
0: عدد الجائز ام

0: 子。
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1، مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية،
4: ولكل هدف حكاية.
3: إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.
4: لكل عشاق الرياضة.

0: عدنية لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: 90 مول،

0: الأوقات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول، عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام،
5: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: العربية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عزيزي السائق،
4: عزيزي السائق،
3: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ واحرص على احترام إشارات المرور. متوان من التهور تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
4: فلا يمكن تعويضها.
5: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
6: والمسؤولية.
3: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائما أن القيادة الآمنة ليست خيارا بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
4: ومجتمعك.
5: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
6: رعاية الأطفال.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: كرات عدنية لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

ودع البكاء فقد كرهت الأدمع ما أهون الدمع الكسور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر الدعاء.

مشاكلي، قلبي من حبك وانا خالي. كان اجمل

قد عز شهودي إذ رمت فأشرت لخدك أشهد بيني في الحب وبينك ما لا يقدر.

منكم للمؤمنين.

Let's see.

عينك سرحة مع حاجة تانية بتاني.

0: الحب
1: حب
0: والحبايب
1: حبايب
0: والليالي الحلوه

بغطانا وفرشتنا وخدود الورد مخدتنا، وانا وانت ولا حد

0: عز النور اطرح يا زهور
1: عند القمرة
0: عند القمرة لا نعاس ولا نوم ولا ناس ولا لوم
1: عند القمرة.

سيداتي وسادتي، مش عارف ازاي وبأي لسان أشكركم على الحفاوة اللي قابلتوني بيها دي. وده مش مستغرب من الشعب العربي الكريم المضياف. فأنا بشكركم وبشكر إخوتي الموجودين هنا من بلدي الحبيب مصر. وبشكر كل اللي شرفوني وجاءوا إلى مصر العزيزة عشان يسمعوني في الليلة الحلوة دي. بشكر إخوتي العرب من كل قطر شقيق. أنا شايف بين الحاضرين هنا، شايف بلاد العرب كلها، شايف كل الحبايب من كل قطر عربي. فأنا سعيد بكم وأشكركم لتشريفكم.

قلب أمي.

We

ليه صدقتك حلو كداب، ليه صدقتك؟ الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طاعتك كذاب كذاب

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية FM على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية FM، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية FM.
3: إن جل الذنب فأنت أجل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.